0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورتي الفاتحة والبقرة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
0: أثير الروح.
3: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، على وجه الأرض بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM
1: أثير الروح، أثير
3: الروح. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة الشعراء.

0: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الشعراء.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هل لزام أن تغسل رجلها في حوض يعني المغسلة يعني حتى تدرك غسل عقب الرجل؟ يعني هي تخشى بأن الماء لا يصل
3: في
2: إلى
3: المغسلة الأعقاب. في المكان الذي غسلت فيه، توضأت فيه، في المغسلة، في أي مكان بأي طريقة، المهم أنها تغسل القدمين.
2: نعم،
3: تغسل القدمين كامل بحيث يصل الماء إلى كل القدم
2: بأي كيفية.
3: هنا أحيانا يضطر الإنسان إلى التدليك إذا كان الماء قليل، أن يدلك بين الأصابع يتأكد بأن الماء وصل.
2: نعم.
3: إذا كان الماء قوي وبعض الكبار السن أو مريض ما يستطيع أن ينحني ويده ما تصل إلى، فيستخدم خرطوم الماء والماء فيه قوي.
2: نعم.
3: ويرش أو يصب على قدمه. المهم إذا رأيت أن الماء قد استوعب كل العضو ودخل الماء بين الأصابع ووصل الماء إلى العقبين،
2: فهذا يغني عن التدليك.
3: فهذا إيه؟ وأما إذا ما يصل الماء قليل إلا بالدلك، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
2: نعم.
3: فهنا لابد

0: دم الدلك، وإذا وصل بدون دلك.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. واشكر على كل حال أنت فيه فما عن حكمة قد خلا أمر إليك يجي. واصبر وصابر لأحكام الإله ولا تضجر، وإياك في الدنيا من اللجج.

0: الأذكار.
1: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
0: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: نموت وإليك النشور. يقول ذلك إذا أصبح.
1: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: قال عليه الصلاة والسلام:
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
0: سيد الاستغفار.
1: اللهم

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: الله

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.

0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: إذا ضاقت بك السبل
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.

مصحف البحرين، فيما يلي تنصتون إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الكهف. اللهم يا من يغفر الزلات،
2: اللهم يا من يغفر الزلات
1: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: القارئ الشيخ عمر مظفر يتلو على أسماعكم الكريمة سورة المرسلات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة المرسلات.
1: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أمرتني فعصيت، ونهيتني فما انتهيت، ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت، وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا، ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفءا ولا مستحقا، تماديت في التقصير فأوسعتني حلما، وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا، وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك، ولا استخفافا بوعدك، ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك، ولكن سولت لي نفسي واستحوذت علي الأهواء دونك، وقد مضى يا إلهي ما مضى من عمري، ولا أدري ماذا ينتظرني بالغيب، ولا ماذا يخبئه يوم العرض الأكبر في صحائفي، وماذا عسى أن يجزى من تنكر للإحسان. سبحانك ما أهونني عليك، سبحانك ما أحوجني إليك، سبحانك ما أغناك عني وما أفقرني إليك، سبحانك لا أعتز إلا بك، ولا أتذلل إلا إليك. اللهم أغنني بالافتقار إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك، يا قادر يا قادر، من لعجزي غيرك، يا عزيز من لذلي غيرك، يا قوي من لضعفي غيرك، يا غني من لفقري غيرك. اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك. ربي إني مغلوب فانتصر، فاجبر قلبي المنكسر، واجمع شملي المنتشر، اكفني يا كافي فأنا العبد المفتقر. اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأسألك ما لا يعسر عليك، بيد ممتدة بالضراعة إليك، وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك، وبذل ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك، اللهم عفوك فإني منيب إليك. اللهم هذا الجهد، اللهم هذا الجهد والتكلان عليك. اللهم ارحم ضعفي وذلتي بين يديك، واجعل في قلبي نورا أهتدي به إليك، ووفقني للأعمال الصالحة المقربة إليك، واجعلني ممن توكل في جميع أموره عليك، واجعلني أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، ولا تفضحني يوم العرض والوقوف بين يديك، إن الفضل كله لك ومنك وإليك. اللهم اجعلني ممن تمسك بحبلك المتين،

جعلني بالعروة الوثقى من المعتصمين، وألهمني من الرشد ما يجعلني من الراشدين، ومن خشيتك ما يبلغني مكانة المتقين.

0: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير
2: الروح. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة برواية حفص عن عاصم، يتلوها عليكم القارئ الشيخ محمود الرفاعي لسورة الزخرف.

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: هذا خليل الله إبراهيم لما اشتد بلاؤه العظيم وألقي مكتفا في نار الجحيم استغاث بالحي القيوم السميع العليم مكتفيا به قائلا حسبي الله ونعم الوكيل. فهل خيبه الله؟ كلا والله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين.

فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم:

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الدخان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الدخان.
1: من أوصاف القرآن الكريم المهيمن. أصل الهيمنة الحفظ والارتقاب، وفي اللسان في المهيمن خمسة أقوال: المهيمن المؤتمن، وقيل الشهيد، وقيل الرقيب، وقيل قائما

0: على الكتب، وقيل مهيمن في الأصل مؤيمن، وهو مفيعل من الأمانة. وجاء وصف للقرآن في قوله تعالى بأنه مهيمن: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ووصف القرآن الكريم بالهيمنة لأنه أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله. جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره، فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكما عليها، وتكفل الله بحفظه بنفسه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
1: لم يخلقنا الله لنحزن،
2: هو فقط
1: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
2: تأكد
1: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
2: يوما ما
1: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة لما تيسر من سورة آل عمران.
4: أعوذ بالله من

0: من سورة آل عمران استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي.
1: أذكار الصباح.
2: أعوذ بالله من الشيطان

العقاب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: الوحش، وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: اللهم ارزق أهل الخير ومن يسعون إليه كل التوفيق والسداد في أمورهم. اللهم بارك لهم في صحتهم وأعمارهم، واجعلنا منهم، ولا تشغلنا بما يبعدنا عن طاعتك. اللهم اجعلنا من الذين تجبر خواطرهم وتبدل أحزانهم فرحا برحمتك. اللهم وإنا نسألك أن تستر عيوبنا وتجبر تقصيرنا، ونسألك العفو والثبات على الطاعات. يا واسع الكرم، يا مجيب الدعوات.
0: أثير الصباح.

الذكر من كونه الرافد الدائم للمخزون الإيماني والمحرك لدواعي الطاعة والحصن الذي يلوذ به المؤمن حينما تداهمه المصائب وتعترضه عقبات الطريق.

0: أحاديث الصباح.
1: القرآن الكريم، تلك المعجزة الخالدة التي تحدى الله بها الأجيال كلها على أن يأتوا بمثله، ولو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هو حجة الله على خلقه، وحجة النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته، وسجل الشريعة المحكم في بيانه. هو المرجع عند الاختلاف، والحكم العدل عند الافتراق. من سلكه وصل، ومن لجأ إليه اهتدى.
2: سورة عظيمة، هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام الخمسة. نستمع بعد قليل إلى سورة الحج بصوت القارئ الشيخ كامل الديلمي.

0: سورة من أعاجيب سور القرآن الكريم، نزلت بعض آياتها في مكة وبعضها الآخر في المدينة. استمعنا وإياكم إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ الشيخ كامل الديلمي.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: ما أحوجنا أن نقف مع القصص التي وردت في الكتاب والسنة، فهي ليست سردا للتاريخ، بل هي رسائل نافعة تبقى صالحة لكل زمان. قصص من الكتاب والسنة.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة المرأة المصابة بمرض الصرع. فقد روى البخاري ومسلم عن عطاء ابن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: هل تريد أن ترى امرأة من أهل الجنة؟ فقال عطاء رضي الله عنه: بلى. فقال عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما: هذه المرأة السوداء أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع، يصيبني هذا المرض وأسقط في أي مكان، وإني أتكشف، يعني ثيابي ترتفع أمام الناس، فادعوا الله لي أن يشفيني من هذا المرض. فقال صلى الله عليه وسلم لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، تصبرين على هذا المرض، مرض الصرع، والجزاء أن الله عز وجل يدخلك الجنة، هذا ضمان لدخولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، يعني إذا كنت تريدين الشفاء فأنا الآن

سأدعو لك وسيشفيك الله عز وجل، ولن تكوني من الذين يضمنون دخول الجنة. فقالت المرأة: إذن يا رسول الله سأصبر على هذا المرض لكي أضمن دخول الجنة، ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، فصارت هذه المرأة عندما تسقط أمام الناس فإن الله عز وجل يسترها فتكون ملابسها ساترة لجميع جسمها. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، لنتأمل في قصة هذه المرأة العظيمة. فهذه المرأة معها إيمان وصدق ونقاء وصفاء ودين وحياء، وكانت تطمع بالجنة واختارت أن تكون مستورة مع أنها معذورة، فهي مريضة وبها مرض الصرع، ولكنها كانت لا تريد أن يراها أحد. فنستفيد من ذلك أن هذه المرأة تعطي مثالا جميلا لكل امرأة مسلمة أن تلتزم بالستر والعفاف، وأنها لا تخرج جمالها للناس الذين لا يحل لهم أن يروها من الرجال. فلذلك لا بد على جميع النساء المسلمات المؤمنات أن يجعلوا هذه المرأة قدوة لهم. فنستفيد من هذه القصة العظيمة أن طريق الجنة ليس طريقا سهلا، بل هو طريق يحتاج إلى تعب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فالذي يريد النار فإن طريق النار سهل. فالذي لا يطيع أوامر الله ويفعل كل ما تشتهيه نفسه من الحرام فإنه يضمن دخول النار والعياذ بالله، ولكن الذي يصبر ويمسك نفسه عن الحرام ويذكر نفسه أن الله عز وجل سيعوضه بالجنة التي فيها النعيم الذي لا ينتهي، فإنه سيستطيع الاستمرار في هذا الطريق وهو طريق الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نجعلنا وإياكم من أهلها. ونستفيد أيضا من هذه القصة ومن هذا الحديث أن أعداء الإسلام يريدون أن تكون المرأة غير ملتزمة بأوامر الله عز وجل، ويريدونها ألا تستر نفسها وأن تكون متبرجة وأن تكون أمام الناس تستعرض جمالها. وكل هذه الأمور لا يرضاها ربنا ولا يرضاها رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلا بد على المرأة المسلمة ألا تكون منهزمة وألا تطيع أوامر الشيطان وأوامر أعداء الإسلام. فنسأله سبحانه وتعالى أن يحمي نساءنا من كل سوء ومكروه. وهناك نصيحة لا بد للجميع أن يسمعها، فيا أيها الآباء اتقوا الله في بناتكم، ويا أيها الأزواج اتقوا الله في زوجاتكم، ويا أولياء الأمور اتقوا الله في من ولاكم الله أمرهم. فيجب عليكم أن تحافظوا على زوجاتكم وبناتكم ومن تتولون أمرهم، يجب عليكم أن تأمروهم بلباس الحجاب الصحيح الذي يستر جميع أجسامهن. فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول.

عن رعيته، فيوم القيامة سيقف الجميع أمام الله عز وجل، وسيسألهم الله عز وجل عن الأزواج وعن الأولاد وعن جميع الأمانات وعن جميع المسؤوليات. فلذلك يجب علينا جميعا أن نتذكر أننا في هذه الدنيا في اختبار كبير، والله سبحانه وتعالى يرانا

0: تعالى. ولكن إذا أتى الموت فإن الفرصة قد انتهت، وأن الذي قدمناه في حياتنا سنحاسب عليه يوم القيامة، وليس لدينا عذر أمام الله سبحانه وتعالى. فاللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وحبب إلينا الإيمان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة قصة الصحابي الجليل المعرور ابن سويد مع أبي ذر رضي الله عنه. فيا ترى ماذا حصل في هذا اللقاء، وما هو الشيء الذي جعل المعرور رضي الله عنه يتعجب؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: تأتي أهمية الذكر من كونه الرافد الدائم للمخزون الإيماني، والمحرك لدواعي الطاعة، والحصن الذي يلوذ به المؤمن حينما تداهمه المصائب وتعترضه عقبات الطريق.
3: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي جفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله. أصبحنا.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده
2: لا

وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مع نهاية فصل الصيف مستمعين الأحبة، تعود الحياة إلى أروقة المدارس ومقاعد الفصول، والعودة إلى الدراسة ليست حدثا عابرا، بل هي نقطة انطلاق لرحلة تعليمية جديدة، فرصة لتجديد العزائم وصقل المهارات وبناء القيم. وكما يتهيأ المسافر قبل سفره بالتخطيط وإعداد الزاد، يتهيأ الوالدان بحكمة لتجهيز أبنائهم نفسيا وبدنيا وإيمانيا وعلميا، حتى يكون العام الدراسي بداية مشرقة وليست مجرد التزام روتيني. فالوالدان هما المهندس الأول لتجربة ابنهما المدرسية، وتهيئة الأبناء ليست مهمة عابرة، بل هي استثمار طويل الأمد في مستقبلهم، تبدأ من قبل دقات أول جرس مدرسي وتستمر حتى تكتب له إنجازاته. لذلك نبدأ إذن أيها الأحبة هذه الرحلة بحكمة وعلم وقلب مفتوح، لنصنع عاما دراسيا ليس فقط مليئا بالدروس، بل مليئا بالمعاني والنمو والنجاح. لا شك أن العامل النفسي هو البوابة الأولى للنجاح، فالأبناء الذين يبدأون العام بروح إيجابية يواجهون التحديات بثقة وطمأنينة أكبر، ويبدعون ويتجاوزون التحديات بسهولة. أيضا كثير من الأبناء يشعرون بالرهبة من الصف الجديد أو المعلمين الجدد، وهنا يأتي دور الحوار الدافئ والاستماع لمخاوفهم دون تهوين أو تهويل، ثم تحويلها إلى دوافع للتقدم. ثم هل يشعر طفلك بالرهبة من صف جديد أو معلم لم يتعرف عليه بعد؟ اجلس معه، استمع لمخاوفه دون تهوين أو تهويل، وشاركه قصصك المدرسية الممتعة. فلا بد أن تحول هذه المخاوف إلى حماس للتعرف على أصدقاء جدد وخوض تجارب فريدة. ويلعب التشجيع والتحفيز بكلمات الدعم حتى لو كانت بسيطة دورا في ترك أثر عميق في نفسية الابن، مثل قولك: أنا واثق أنك ستبهرني هذا العام بإنجازك، أنا فخور بك، أنت بطل. كما يمكن إجراء تدريب للتكيف مع الوضع الجديد، ويمكن محاكاة أجواء اليوم الدراسي في البيت قبل بدايته، مثل الاستيقاظ مبكرا وتجهيز الحقيبة لتخفيف الصدمة الانتقال من العطلة إلى المدرسة. ولا ننسى أيضا الاحتفاء بالعودة، حولوا هذا الحدث إلى مناسبة مبهجة. يمكنكم مثلا إعداد وجبة خفيفة معا، أو تزيين ركن صغير في المنزل للواجبات، أو حتى لالتقاط صور تذكارية في أول يوم دراسي، وسرد حكايات لأشخاص تجاوزوا العقبات في مسيرتهم الدراسية، مما يحفز الابن على الإيمان بقدرته على النجاة. فهذه الممارسات البسيطة تمنح بداية إيجابية لا تنسى.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
0: اللهم عف واغفر وارحم من أحببناهم وقد رحلوا عن دنيانا. اللهم إنا نسألك أن تسكنهم فسيح جناتك

0: وأن تدخلهم واسع رحمتك، وأن تحشرهم مع الأبرار الصالحين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين.
1: أحاديث الصباح تمتزج بالتفاؤل والبشر، وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح إخراج عهود تليفة.

أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك،

إن محمدًا عبدك ورسولك، اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.

برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 مرة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: صابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. نبقى الآن أيها السادة مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة فاطر.

وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من

يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض

من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيئ، ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله،

يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوتنا وحرمان استوجبه تقصيرنا. يا شهيدا على حركاتنا وسكناتنا، يا بصيرا بحالنا، يا سميعا لحسرات زلاتنا، وستيرا لهفواتنا وعوراتنا، يا مجيبا لآهاتنا، يا غفارا لذنوبنا، آمنا يوم الفزع، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. يا عالما بخفيات الأمور وما تخفي الصدور، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة طيبة لسورة سبأ بصوت الشيخ أبو بكر الشاطري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ أبو بكر الشاطري ما تيسر له من سورة سبأ.
2: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
3: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة النمل بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة النمل. اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: إخوتنا المستمعين الكرام، فيما يلي نستمع وإياكم إلى ما يتيسر من آيات الله البينات للشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يتلو على مسامعكم ما يتيسر له من سورة طه.

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم أيها الإخوة الكرام إلى تلاوة عطرة مباركة من آيات الله البينات، تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر له من سورة طه.

اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، حيث يتلو علينا ما تيسر له من جزء تبارك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور.

الطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإلى

فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.

قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض

الصادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفى

يَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ

بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا.

وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع

مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرثكم.

بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون.

أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أم

سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون

فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم.

الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية

أبيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.

حسابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه

ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون

كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل.

لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم.

واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج

50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه.

لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا

عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.

يحفظون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.

قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.

فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.

لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم

إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ

وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ،

وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لنفسهم

قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله

رحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا.

به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض

وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. ثم قتل كيف قدر. ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر. عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة

ذِكْرَى لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين.

لهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة

أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به.

خاسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.

ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.

مَطَّاءٍ أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى

فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟

ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلاً.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا.

رحيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا

واقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين

فِي شُعَبٍ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ.

0: أيها الأحبة، كنتم على موعد مع جزء تبارك، حيث تلاه عليكم بتلاوة مباركة القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
2: أثير الروح.
1: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الرعد بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب

واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

يعلمون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد.

القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون

أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة الرعد بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: نبي كريم سميت سورة باسمه وقد روت العديد من الأحداث العظيمة، سورة يونس عليه السلام.

الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحى

آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالنا

0: وهو خير الحاكمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي تلاوة مباركة لسورة يونس.
3: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
2: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي يتلو علينا ما يتيسر له من سورة إبراهيم.

0: من سورة إبراهيم استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي.
1: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.

0: خير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الفتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتحا.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي، ومن شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في رحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا، لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي،
3: هنا. أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب، نثير الروح،
5: والبرامج المفيدة،
3: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة. هنا أثير الروح.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة

يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا.

واقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم

انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

0: أيها الأحبة، كنتم على موعد مع جزء تبارك، حيث تلاه عليكم بتلاوة مباركة القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في طريق العودة إلى المدينة المنورة، والصحابة رضوان الله عليهم يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، حملوا تعب الطريق ومشقة السفر وأثار الجهاد، كان ذلك في رجوعهم من فتح مكة. في ذلك اليوم العظيم كان الصحابة رضي الله عنهم راجعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملوا التعب والمشقة، ومع ذلك كانت قلوبهم عامرة بالإيمان، مطمئنة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. في أطراف ذلك الركب كان هناك شاب من شباب الصحابة يسير على جمل ضعيف، إنه الصحابي الجليل جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، شاب صغير في السن لكنه حمل من المسؤوليات ما يحمله الرجال الكبار، فقد استشهد والده عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه في معركة أحد، وترك وراءه بنات صغيرات، فصار جابر بعد أبيه ينظر ويهتم إلى المنزل بعين المسؤولية. وفي الطريق كان جابر رضي الله عنه يركب جملا ضعيفا متعبا يقال له ناضح، أي جمل، وهذا الجمل يستعمل في حمل الماء ونحوه، وكان هذا الجمل قد يعني تعب شديد، حتى صار لا يكاد يسير، ما يقدر يمشي من كثر ما هو تعبان وصار ضعيف، فكان يؤخر الراكب من تعبه ومشيه البطيء. فتأخر جابر عن الركب وعن الصحابة، وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه دوما كعادته ويسأل عن أحوالهم، إلى أن وصل إلى جابر فرآه مع الجمل، فلحق النبي صلى الله عليه وسلم بجابر ورأى حال جمله، فقال له ما لي بعيرك، يعني ايش في بعيرك، ايش فيه الجمل، يبي يتضمن على حاله. فقال جابر عيي، يعني تعب وصار ضعيف وعجز.

عن المشي فلا يكاد يسير. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمل، راح للجمل وزجره ودعا له، أي ضرب الجمل بعصا أو بسوط ودعا له بالقوة والبركة.

فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: كيف ترى بعيرك؟ قال: قلت: بخير، قد أصابته بركتك. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أفتبيعني؟ تبيع لي يعني؟ فجابر رضي الله عنه استحى، قال: فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره، يعني ما كان عندي إلا هذا الجمل، استحيت من النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له: نعم. قال: فبعنيه. قال: فبعته إياه على أن لي فقار ظهري حتى أبلغ المدينة. يعني استحى من النبي صلى الله عليه وسلم وباعه، ولكن على أن يركب على هذا الجمل ويوصله للمدينة ثم يسلم الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يصل. وفي أثناء هذا الطريق قال جابر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني عروس، يعني تو متزوج، حديث عهد بالزواج. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم إلى المدينة يبي يجدم عنهم، فأذن له. وهنا سأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فيه لطف وملاطفة ومراعاة لحاله، فقال له: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ والبكر هي التي ما تزوجت، والثيب هي التي تزوجت وسبق لها الزواج. فقال جابر: تزوجت ثيبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ يعني هل لا تزوجت فتاة صغيرة قريبة من سنك، يكون بينكم الأنس والملاطفة والمودة؟ وهذه كلمة فيها جانب عظيم من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه للحياة، فهو لا يتعامل مع الزواج على أنه مسؤوليات جامدة فقط، بل يراعي فيه الأنس والمودة والفرح وحاجة الشاب إلى من يشاركه حياته بروح ومودة. لكن اسمعوا إلى جواب جابر رضي الله عنه. قال: يا رسول الله، إن والدي استشهد وترك لي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج فتاة صغيرة مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. وهذا رد عجيب. ذلك الشاب في مقتبل العمر لا يفكر في نفسه فقط، وفكر في أخواته الصغيرات اللاتي أصبحن يتيمات الآن، استشهد والدهن ونظر إلى هذه المسؤولية التي تركها والده في عنقه، فاختار زوجة لتعينه على رعاية أخواته وتربيتهن. هنا نقف مع معنى عظيم. جابر رضي الله عنه كان عريسا وعروسا جديدا، ومن حقه أن يفرح بزواجه، لكن ذلك الفرح لا يجعله ولم يجعله ينسى أخواته ولم يغفل عن حاجتهن. وهذه تربية نحتاجها اليوم كثيرا. بعض الشباب وللأسف إذا دخل مرحلة جديدة في حياته نسى من حوله، إذا تزوج نسى والديه، وإذا اشتغل نسى أخوانه، وإذا انشغل بأصحابه نسى بيته. لكن المؤمن صاحب الأثر يعيش حياته ويراعي من حوله، نعم يفرح ويرتاح ويستمتع بالمباح، لكن لا ينسى حق أهله ولا ينسى والديه ولا ينسى إخوته وأخوانه. جابر رضي الله عنه يعلمنا أن الرجولة ليست في العمر فقط، بل في تحمل المسؤولية. النضج ليس أن يخذل الإنسان ما يريد، بل أن يوازن بين الرغبة والواجب، بين رغبته وواجباته. وبر الوالدين لا يكون في حال حياتهما فقط، بل يمتد بعد موتهما بحفظ أهل البيت ورعاية الأخوة والوفاء للأمانة والدعاء لهم وفعل الخيرات وصلة أرحامهم. هنا لابد كذلك أن نعلم الأبناء على أن لهم دور في البيت، ليس كل شيء يكون على الأم وليس كل شيء على الأب، ولابد أن نربي الأبناء أن البيت ليس مثل الفندق يأكل فيه وينام ثم يخرج، لابد أن يكون للأبناء مسؤولية، يساعد إخوانه، يقضي حاجة البيت، يرافق والده في بعض الأمور، يساعد أمه، يهتم بأخته وأخيه الصغير، يتعلم كيف يكون رجلا نافعا

0: أو فتاة مسؤولة، وهذا من تربيتهم على المسؤولية والاعتماد على النفس. اليوم كم نسمع من أب أو أم يشتكون من عدم تحمل أبنائهم المسؤولية، ربما ما يستطيعون تدبر الأمور البسيطة. لماذا؟ لأن كثيرا منهم لم يربوا الأبناء منذ الصغر على تحمل هذه المسؤوليات الصغيرة من المنزل. نشأ البعض وكل شيء يقدم له جاهزا، كل شيء حصل في البيت، طعام جاهز، ملابس، غرفته جاهزة نظيفة، وحاجاته، بل حتى المشكلات التي يمر بها في حياته هذا الولد وهذه البنت يحلها الآباء عنهم. أحيانا يكون سبب ذلك حب الوالدين الزائد. الأب والأم من شدة محبتهم للأبناء ما يتحملون أنهم يكلفون أبنائهم بمهمة أو يطلبون منهم خدمة أو يحملونهم شيء من الواجبات، يظنون أن هذه من الرحمة. لكن الرحمة الحقيقية أن نكلف الأبناء بمسؤوليات، أن ندربهم على هذه الأمور البسيطة بالتدرج، نكلفهم بما يناسب الأعمار ونشجعهم ونصبر عليهم، نصبر عليهم إذا أخطأوا، ونعلمهم أن البيت ليس بفندق. وهذا ما نراه في جابر رضي الله عنه، شاب صغير لكنه يحمل هم إخوانه وأخواته ويفكر في مصلحة الأسرة ويقدم حاجة بيته على بعض حظ نفسه. التربية على المسؤولية لا تبدأ فجأة، بل تبدأ بمهمات صغيرة وخدمات يسيرة وواجبات يومية بسيطة، حتى يكبر الابن وقد تعود أن يكون عونا لا عبئا وصاحب أثر لا صاحب اتكال. نسأل الله عز وجل أن يجعل أبناءنا وبناتنا عونا لأهليهم، بارين بوالديهم، نافعين لمجتمعهم ودينهم ووطنهم، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
2: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات، إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1 FM
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
0: أثير الروح.
3: اللهم اللهم إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. نستمع فيما يلي إلى تلاوة لسورة الكهف بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.

0: قصص وعبر وحوادث تحدثت عنها هذه السورة الكريمة. استمعنا وإياكم أيها الأكارم إلى سورة الكهف، وكانت بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.
1: اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. لك الحمد يا ربنا بالإيمان، ولك الحمد يا ربنا بالإسلام، ولك

نفسك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن

للشيء كن فيكون. اللهم يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، جودك واسع وفضلك عظيم. اللهم إنا عبادك الضعفاء المستجيرون الوجلون الخائفون، إن طرحنا ببابك وتعلقنا برجائك اللهم

برد عفوك وحلاوة مناجاتك والأنس بقربك. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض، بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح. أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الحجر.
3: بسم الله.

فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الحجر.

اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك. حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

0: مصحف البحرين. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة لجزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله.

0: فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.

تعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين

وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم

فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم

بصير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير

السابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة

فهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما

0: المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم

تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا وإياكم أيها الأحبة إلى سورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
3: الآن، عبر تطبيق الهواتف الذكية
2: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: فيما يلي ننصت خاشعين إلى تلاوة لسورة الزخرف التي تحدثت عن أصول الإيمان وأسس العقيدة، تستمعون إليها بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي تلاوة مباركة لسورة الزخرف.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: فيكم هذا الأخ أبو أحمد يسأل يقول واحد كان ممسوس وشفاه الله عز وجل، ولكن عندما يريد قراءة أو حفظ القرآن الكريم يجد كراهية في نفسه لهذا الأمر، فبماذا تنصحونه؟
4: نعم، الحمد لله رب العالمين. مسألة أن كان ممسوس وكذا إلى آخره، هذا كله يحتاج طبعا إلى دليل.
3: نعم.
4: وأكثر الناس بهم أوهام، فيه وهم، وبسبب الوسواس وبسبب تشخيص الغير سليم من يلجؤون إلى أشخاص معينين فيوهمون أنه مسحور، ويوهمون أنه معيون، ويوهمون أنه فيه مس، ويوهمون أن فيه من الجن، وفيه وربما ليس كذلك.
3: نعم.
4: فتسيطر عليه الأوهام وهو ليس فيه مس وليس فيه شيء من ذلك. على كل، هذا الإنسان عليه أن يستعين بالله تبارك وتعالى. شوف، إذا كان هو مواظب على الصلوات الخمس وخاصة ابتداء من صلاة الفجر،
3: نعم،
4: ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول من صلى الفجر فهو في ذمة الله، في ذمة الله، من صلى الفجر بنية خالصة لله فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله، في رعاية الله،
3: الله أكبر،
4: في حماية من الله. وين يصلى جن ولا إنس ولا من يقدر عليه؟
3: سبحانك.
4: لو واحد من البشر دخل في حماية السلطان، في حماية زعيم، في حماية حزب سياسي قوي كما في بعض البلدان،
3: الله،
4: أحد يقدر يجيسه؟
3: مستحيل.
4: هل يستطيع أحد أن يمسه؟
3: لا.
4: لا، يقول فلان في حماية

0: الحاكم فلان في حماية زعيم القبيلة فلان في حماية، ما أحد يستطيع، فما بالك بأن يكون الإنسان في حماية رب العالمين
1: سبحانه وتعالى. نعم.
0: ثم أذكار الصباح والمساء وتلاوة القرآن، وهو يقرأ القرآن إن رأى نفسه مثلا متضايق كذا ليستمر، لتكون لديه إرادة
1: نفسه
0: يلزم نفسه ويستمر، ولتكن لديه يعني إرادة قوية مستعينا بالله متوكلا على الله تبارك وتعالى في البداية بالضايق
1: تعود النفس
0: ما يبي كان يقرأ بالضايق يحس بضيق في استمر، كما يحصل للإنسان المريض عندما يؤتى له بدواء مر علقم يقال له اشرب يشرب ما يصطاد، يقول له اشرب فيه شفاء، يشرب مرة مرتين ثاني يوم لا صار عنده أهون، ثالث يوم عنده عادي أنه يشرب هذا الدواء المر والدواء، وهكذا. وكما ذكرت في سؤالي أو في إجابتي للسائلة التي سألت منذ قليل فيما يتعلق بالاستعانة بالله عز وجل وكثرة الدعاء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويكشف السوء، وعد من الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. جاء بعض الأشخاص لأحد الصالحين قال ادعو الله لي، قال يا أخي روح ادعو لنفسك، أما سمعت الله عز وجل يقول أما يجيب المضطر،
1: أنت دعوتك
0: إذا أنت الآن أنت المضطر
1: الله.
0: تيدد صر ركعتين وأقرب ما يكون العبد ربي وهو ساجد.
1: نعم.
0: ولا تغفل خاصة في الثلث الأخير من الليل، الوقت هذا العظيم الفضيل.
1: نعم.
0: وقت التنزل الإلهي الرباني.
1: نعم.
0: ادعو الله تبارك وتعالى وسهام الليل لا تخطيه.
1: الله أكبر.
0: سهام الليل لا تخطيه.
1: نعم.
0: وبعيد في ذاك الوقت في الليل.
1: نعم.
0: بعيد ما حد يدري عنه، بعيد عن الرياء، بعيد عن السمعة، بعيد عن حظوظ النفس.
1: سبحان الله.
0: فيصلي ما كتب الله عز وجل له ويدعو الله تبارك وتعالى، سواء كان دعاء في الصلاة في السجود أو خارج الصلاة.
1: نعم.
0: بقلب خاشع متذلل بين يدي مولاه سبحانه وتعالى فليبشر.
1: نعم.
0: فليبشر بالفرج وليبشر بالشفاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، فعلا ينقصنا هذا التدبر وهذا الاستشعار.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: تستمعون الآن للشيخ محمد أيوب وقراءة للقرآن الكريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة

الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك

هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم.

وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك

0: يوسعنك في الأمر
1: يا حسن وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: التحية.

0: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
1: اللهم صل على محمد وعلى

0: محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: رواه البخاري.
0: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على

0: مجيد.
1: رواه البخاري. ما يقول بعد التشهد الأخير وقبل السلام:
0: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر.

0: البيت.
1: رواه مسلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: رواه البخاري.
0: الله

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك

وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة

0: مهتدين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني.
2: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب.

والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: تنتقل بكم الإذاعة إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في هذه السورة العظيمة، فتستمعون إلى قصصها وآياتها. سورة الإسراء بصوت القارئ أسامة الصافي.

وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقع

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح

0: وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أسامة الصافي تلاوة مباركة لسورة الإسراء.

اللهم اجبر كسرهم، اللهم داوِ ضعفهم، اللهم ارفع درجاتهم وكفر عنهم سيئاتهم، اللهم اجعل ما أصابهم رفعة لهم في درجاتهم وتكفيرا في سيئاتهم، اللهم ارزقهم الصبر والسلوان، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية.

0: ثم لا غنى لهم عن رحماتك، فإلى من تكلهم؟ اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك يا رحمن يا رحيم.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
3: الروح. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: قد أف

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. أخرجه البخاري.
1: اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك

هو حين يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أخرجه أبو داود والبخاري والنسائي وابن السني.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود والنسائي.

أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وابن السني والبخاري في الأدب المفرد.

0: من قالها حين يصبح ويمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. أخرجه ابن السني.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة،

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.

من قالها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي.

من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.

0: شر ما خلق.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي 3 مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره حمة تلك الليلة. أخرجه الترمذي.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الرعد يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ سلمان بن عبد العزيز النفاعي من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة 2017 للميلاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا مع تلاوة مباركة لسورة الرعد بصوت القارئ سلمان بن عبد العزيز النفيعي، والتي كانت من صلاة القيام لعام 1438 من الهجرة، 2017 للميلاد.
1: فواصل حديثية.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار.

0: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك.
1: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم.
2: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت بكبسة زر واحدة. يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل أواخر سورة آل عمران، ما جاء عن كريب مولى بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته رضي الله تعالى عنها، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام فصلى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وهذا يدلك على فضل تلاوة هذه الآيات من خواتم سورة البقرة، وهي قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر سورة آل عمران. هذه آخر عشر آيات، جاء فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل تلا هذه الآيات.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

سورة عرضت آيات الله في النفس والآفاق وحذرت من التكذيب بها. نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت، كانت بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: سبحانك اللهم، سبحانك اللهم،
3: سبحانك اللهم،
2: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم،
3: كل هم،
2: وأبعد عني كل غم،
3: كل غم،
2: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري،
3: صدري، صدري، صدري، صدري،
2: وعيل معه صبري،
3: صبري، صبري،
2: وقلت به حيلتي،
3: حيلتي، حيلتي.
2: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر وخفية.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع. قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
0: أثير
2: الروح. نستمع الآن للقارئ منصور بن عبد الله الزهراني يتلو علينا ما تيسر له من سورة الزمر.
3: بسم الله الرحمن

0: هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر الله أكبر،

أصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في طريق العودة إلى المدينة المنورة، والصحابة رضوان الله عليهم يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، حملوا تعب الطريق ومشقة السفر وأثار الجهاد، كان ذلك في رجوعهم من فتح مكة. في ذلك اليوم العظيم كان الصحابة رضي الله عنهم راجعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حملوا التعب والمشقة، ومع ذلك كانت قلوبهم عامرة بالإيمان، مطمئنة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. في أطراف ذلك الركب كان هناك شاب من شباب الصحابة يسير على جمل ضعيف، إنه الصحابي الجليل جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، شاب صغير في السن لكنه حمل من المسؤوليات ما يحمله الرجال الكبار، فقد استشهد والده عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه في معركة أحد، وترك وراءه بنات صغيرات، فصار جابر بعد أبيه ينظر ويهتم إلى المنزل بعين المسؤولية. وفي الطريق كان جابر رضي الله عنه يركب جملا ضعيفا متعبا يقال له ناضح، أي جمل، وهذا الجمل يستعمل في حمل الماء ونحوه، وكان هذا الجمل قد يعني تعب شديد، حتى صار لا يكاد يسير، ما يقدر يمشي من كثر ما هو تعبان وصار ضعيف، فكان يؤخر الراكب من تعبه ومشيه البطيء. فتأخر جابر عن الركب وعن الصحابة، وهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه دوما كعادته ويسأل عن أحوالهم، إلى أن وصل إلى جابر فرآه مع الجمل، فلحق النبي صلى الله عليه وسلم بجابر ورأى حال جمله، فقال له ما لي بعيرك، يعني ايش في بعيرك، ايش فيه الجمل، يبي يتضمن على حاله. فقال جابر عيي، يعني تعب وصار ضعيف وعجز عن المشي فلا يكاد يسير. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمل، راح للجمل وزجره ودعا له، أي ضرب الجمل بعصا أو بسوط ودعا له بالقوة والبركة، فإذا بذلك الجمل الضعيف يتغير حاله وتصيبه بركة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه، حتى صار يسير ويمشي في مقدمة الإبل. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كيف ترى بعيرك، قال قلت بخير قد أصابته بركتك. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال

له: أفتبيعني؟ تبيع علي يعني؟ فجابر رضي الله عنه استحى، قال: فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره، يعني ما كان عندي إلا هذا الجمل، استحيت من النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت له: نعم. قال: فبعنيه. قال: فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. يعني استحى من النبي صلى الله عليه وسلم وباعه، ولكن على أن يركب على هذا الجمل ويوصله للمدينة، ثم يسلم الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما يصل. وفي أثناء هذا الطريق قال جابر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني عروس، يعني تو متزوج، حديث عهد بالزواج. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم إلى المدينة، يبي يجدم عنهم، فأذن له. وهنا سأله النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا فيه لطف وملاطفة ومراعاة لحاله، فقال له: هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ والبكر هي التي ما تزوجت، والثيب هي التي تزوجت وسبق لها الزواج. فقال جابر: تزوجت ثيبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ يعني هل لا تزوجت فتاة صغيرة قريبة من سنك، يكون بينكم الأنس والملاطفة والمودة؟ وهذه كلمة فيها جانب عظيم من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه للحياة، فهو لا يتعامل مع الزواج على أنه مسؤوليات جامدة فقط، بل يراعي فيه الأنس والمودة والفرح وحاجة الشاب إلى من يشاركه حياته بروح ومودة. لكن اسمعوا إلى جواب جابر رضي الله عنه. قال: يا رسول الله، إن والدي استشهد وترك لي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج فتاة صغيرة مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. وهذا رد عجيب. ذلك الشاب في مقتبل العمر لا يفكر في نفسه فقط، وفكر في أخواته الصغيرات اللاتي أصبحن يتيمات الآن. استشهد والدهن ونظر إلى هذه المسؤولية التي تركها والده في عنقه، فاختار زوجة لتعينه على رعاية أخواته وتربيتهن. هنا نقف مع معنى عظيم. جابر رضي الله عنه كان عريسا وعروسا جديدا، ومن حقه أن يفرح بزواجه، لكن ذلك الفرح لا يجعله ولم يجعله ينسى أخواته، ولم يغفل عن حاجتهن. وهذه تربية نحتاجها اليوم كثيرا. بعض الشباب وللأسف إذا دخل مرحلة جديدة في حياته نسى من حوله، إذا تزوج نسى والديه، وإذا اشتغل نسى أخوانه، وإذا انشغل بأصحابه نسى بيته. لكن المؤمن صاحب الأثر يعيش حياته ويراعي من حوله، نعم يفرح ويرتاح ويستمتع بالمباح، لكن لا ينسى حق أهله، ولا ينسى والديه، ولا ينسى إخوته وأخوانه. جابر رضي الله عنه يعلمنا أن الرجولة ليست في العمر فقط، بل في تحمل المسؤولية. النضج ليس أن يخذل الإنسان ما يريد، بل أن يوازن بين الرغبة والواجب، بين رغبته وواجباته. وبر الوالدين لا يكون في حال حياتهما فقط، بل يمتد بعد موتهما بحفظ أهل البيت ورعاية الأخوة والوفاء للأمانة والدعاء لهم وفعل الخيرات وصلة أرحامهم. هنا لابد كذلك أن نعلم الأبناء على أن لهم دور في البيت، ليس كل شيء يكون على الأم وليس كل شيء على الأب، ولابد أن نربي الأبناء أن البيت ليس مثل الفندق يأكل فيه وينام ثم يخرج. لابد أن يكون للأبناء مسؤولية، يساعد إخوانه، يقضي حاجة البيت، يرافق والده في بعض الأمور، يساعد أمه، يهتم بأخته وأخيه الصغير، يتعلم كيف يكون رجلا نافعا أو فتاة مسؤولة. وهذا من تربيتهم على المسؤولية والاعتماد على النفس. اليوم كم نسمع من أب أو أم يشتكون من عدم تحمل أبنائهم المسؤولية
ربما ما يستطيعون تدبر الأمور.

0: البسيطة. لماذا؟ لأن كثيرا منهم لم يربوا الأبناء منذ الصغر على تحمل هذه المسؤوليات الصغيرة من المنزل. نشأ البعض وكل شيء يقدم له جاهزا، كل شيء حصل في البيت، طعام جاهز، ملابس، غرفته جاهزة نظيفة، وحاجاته، بل حتى المشكلات التي يمر بها في حياته هذا الولد وهذه البنت يحلها الآباء عنهم. أحيانا يكون سبب ذلك حب الوالدين الزائد، الأب والأم من شدة محبتهم للأبناء ما يتحملون أنهم يكلفون أبنائهم بمهمة أو يطلبون منهم خدمة أو يحملونهم شيء من الواجبات، يظنون أن هذه من الرحمة. لكن الرحمة الحقيقية أن نكلف الأبناء بمسؤوليات، أن ندربهم على هذه الأمور البسيطة بالتدرج، نكلفهم بما يناسب الأعمار ونشجعهم ونصبر عليهم، نصبر عليهم إذا أخطأوا، ونعلمهم أن البيت ليس بفندق. وهذا ما نراه في جابر رضي الله عنه، شاب صغير لكنه يحمل هم إخوانه وأخواته ويفكر في مصلحة الأسرة ويقدم حاجة بيته على بعض حظ نفسه في التربية على المسؤولية. لا تبدأ فجأة، بل تبدأ بمهمات صغيرة وخدمات يسيرة وواجبات يومية بسيطة حتى يكبر الابن وقد تعود أن يكون عونا لا عبئا وصاحب أثر لا صاحب اتكال. نسأل الله عز وجل أن يجعل أبناءنا وبناتنا عونا لأهليهم، بارين بوالديهم، نافعين لمجتمعهم ودينهم ووطنهم. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة طه بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة طه.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل.
1: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أثير
2: الروح. مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة فصلت. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة فصلت.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة قاف بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة قاف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم

0: والثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا.

0: صفه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملك.

0: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
1: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
0: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
1: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم

0: رواه مسلم. أدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: أغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي،
1: وفي رواية
0: وعظامي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
0: سمع الله لمن حمده.
1: رواه البخاري.
0: ربنا ولك الحمد.
1: وتارة يقول
0: ربنا لك الحمد،
1: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
0: ملء السماء

0: مجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: يرضى.
1: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
0: لربي الحمد، لربي الحمد.
1: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى.
1: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: رواه أحمد والدارقطني.
0: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
1: متفق عليه.
0: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: رواه مسلم.
0: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه.

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: رواه الترمذي. ما يقال عند الجلوس بين السجدتين:
1: رب اغفر لي،
0: رواه ابن ماجه. وفي لفظ:
1: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني،
0: رواه ابن ماجه.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم، رواه مسلم.
0: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح،
3: أثير الروح.
4: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الروم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الروم. تتعدد الأدوار التي تمارسها الأسرة لدعم العملية التعليمية، فمنها ما هو مادي ومنها ما هو نفسي وعاطفي، وكل دور مستمعين، كل دور يلبي احتياجات أساسية لا يمكن إغفالها. وبقدر ما تنجح الأسرة في إشباع هذه الاحتياجات تتحقق أهداف العملية التعليمية وتؤتي ثمارها. فمثلا الرفاه العاطفي والصحة النفسية للأبناء ضمانة أكيدة لنجاحهم الأكاديمي، وهو الدور الأساسي الذي تؤديه الأسرة، ويسبق دورها المادي بل ويغلفه بغلاف الرحمة والحب، وهو الدور الذي لا يمكن للمدرسة أن تقوم به وحدها أبدا مهما امتلكت من اختصاصيين نفسيين أو اجتماعيين. فحاجة الأبناء للحب اللامشروط أحبتنا لا يمكن إشباعها إلا في أجواء الأسرة، ذلك الحب الذي يعزز الثقة بالنفس ويرفع القدرة على التحمل ومواجهة الضغوط، ويقلل من التوتر والانفعالات الحادة، ومن ثم ينعكس ذلك كله على مستوى التحصيل الأكاديمي. فالابن لن يرهب الامتحانات ولن يرهب الحديث، سواء كان ذلك في اختبار شفهي أو نقاش علمي، عكس متلازمة الفشل التي يعيشها الطالب الذي يفتقد الأجواء الأسرية الآمنة المشبعة بالحب، فتهتز ثقته بنفسه ويعاني من الاضطرابات النفسية، وينعكس ذلك كله على تراجع مستواه الأكاديمي. ومن الأمور بالغة الأهمية المرتبطة بالدعم النفسي والعاطفي الابتعاد عن منهج

المقارنة شديد الإيذاء، فلكل طفل نوعية ذكاء مختلفة عن الآخر، ولكل طفل قدرات خاصة، ولكل طفل طبيعة شخصية مختلفة. ومن ثم فكل طفل مميز على نحو ما، حتى الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم أو صعوبات في القراءة لديهم نقاط مميزة ينبغي التركيز عليها والبناء عليها ودعمها. ومقارنة تطور الطفل بنفسه لا بباقي أقرانه. ولا بد من الشراكة الكاملة بين الأسرة والمدرسة في اعتماد هذا المنهج. وهنا يقع على الأسرة واجب التواصل مع المدرسة والمعلمين حتى لا يحدث أي صراع أو تناقض في الاستراتيجية المتبعة لتطوير مهارات الطفل. أيضا على الأسرة أن تفعل مهارات الاستماع والتواصل، وأن تكون بيئة مناسبة لإجراء حوارات بلا قيود، حتى يمكن للطفل أن يقوم بتفريغ كل ما يشعر به أو يفكر فيه أو يعاني منه بلا خوف أو خشية من الحكم عليه. وهنا على الأسرة التي تتمتع بالذكاء العاطفي أن تقلل النقد لأقل حد ممكن، حتى لا يلجأ الطفل لحماية نفسه من النقد ببناء حواجز نفسية تمنعه من التواصل والإفضاء. فالتوجيه ينبغي أن يكون بذكاء وبلطف، وتفيد القصص الحقيقية والرمزية كثيرا في هذا الصدد، ويبقى الدعم والتحفيز النفسي الذي تقدمه الأسرة بمثابة الشرارة التي تطلق القدرات الكامنة للأبناء للسعي للتفوق الخلقي والأكاديمي معا. وتأتي أهم أدوار الأسرة أيها الأحبة في قيادة العملية التعليمية على طريق الإدارة الحياتية الناجحة للأبناء، وعلى طريق مساعدتهم على حسن إدارة وتنظيم الوقت. فهناك وقت للدراسة الأكاديمية، ووقت للترفيه، ووقت للتعلم الذاتي، ووقت لتنمية المهارات. فالأبناء خاصة في مراحلهم العمرية المبكرة بحاجة لمن يساعدهم في وضع قائمة مهام مناسبة، وهم بحاجة أيضا لمن يتابع تنفيذ هذه القائمة، أو لنقل إنهم بحاجة للمراقبة الوالدية الذكية، ومن ثم التشارك في تقييم النتائج والمخرجات وتعديل قوائم المهام بحسب هذا التقييم.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح.
2: أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري ما تيسر له من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري ما تيسر له من سورة النساء.
1: اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك وفضلك.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العناتي سورة الشعراء.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإنك يا رب كما شرفتنا بالإيمان بك وكرمتنا في أركان الإسلام بالصيام لك، أعنا على طاعتك فيه، واجعل اللهم صفاء أرواحنا في استقباله وسيلة للإجابة في كل ما نسأل مما علمتنا أن ندعوك به في قولك في كتابك الكريم: ربنا ربنا ربنا. وفي كل ما سألك به من اصطفيتهم للرسالة من آدم أول خليفة لله إلى سيدنا محمد خاتم رسول الله. وأول دعائي فيه أن أوفق أنا والمسلمون جميعا بأن نقيمه على أصفى ما تحب وأطهر ما تريد، وأن تجعل الطاقة منه عونا على كل حركتنا في الحياة، وحتى يكون صفاؤنا فيه نور كل مكان وشعاع كل زمان، وحتى لا تقتصر بركته على رمضان بل تشيع ورعا في كل الأحيان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين، تستمعون الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة من كتاب الله الكريم لما تيسر من سورة الأحزاب، يتلوها علينا الشيخ محمود خليل الحصري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

هاتكم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم،

هو يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم،

من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين.

من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا

قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلاً.

له سنة الله في الذين خلوا من قبل

0: تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: بالنسبة لسلمك الله، الكلام الأخ جزاه الله خير، كلام طيب. أن يلتزم الإنسان سواء كان في البر أو في أي مكان،
3: صحيح،
2: الشباب وغير الشباب، أن يلتزموا بالآداب، آداب ارتياد البر أو آداب ارتياد الطريق وآداب السير في الطريق، آداب كلها آداب علمنا إياها الإسلام. وعلى العبد الصالح أن يرضي ربه تبارك وتعالى، أولا يرضي الله سبحانه وتعالى.

0: تعالى بالتزامه بالنظافة، التزامه بالنظام، عدم إزعاجه للآخرين، بإيذاء الآخرين سواء بإشعال النار أو بأصوات السيارات أو بأصوات الدراجات أو بأصوات المذياع أو إلى آخره. من يرتاد البر لا ينسى أمر صلاته وعبادته. أنت خرجت للاستجمام وتغيير جو، لكن الصلاة لها وقتها. أذن، وخاصة أنت في البر لك أجر أن تؤذن، وما من شيء يسمع أذانك إلا لك به أجر. ثم تصلي جماعة بأهل بيتك ومن اجتمع معك. فهذه الأمور من الآداب التي ينبغي على الإنسان أن يلتزم بها، سواء كان في النظام أو في النظافة. وديننا دين نظام، وديننا ضمن نظافة. أما الحديث الذي استدل به الأخ السائل، الإيمان من النظافة أو النظافة من الإيمان، ما يصح. ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونفع بعلمكم وبارك فيكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. أذكار

0: ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم.
1: آداب الرؤيا.
0: إذا رأى العبد ما يحب في منامه فلا يخبر بها إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضره. دعاء من رأى ما يكره في منامه.
1: آداب الرؤيا.

0: ذلك.
1: ثم يدعو: اللهم إني أسألك خير ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر ما رأيت أو رؤي لي في المنام، وأعوذ بك من شر الشيطان الرجيم ومن شر كل قضاء سوء. فإن فعل ذلك فإنها لا تضره،

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح أثير الروح، يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة آل عمران.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قل

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي ما تيسر له من سورة آل عمران.
2: يا

وسمع تسبيح يونس بن متى. احفظ إخواننا وأبناءنا المبتعثين، اللهم أصلحهم وأصلح بهم، واهدهم واهد بهم، ويسر الهدى لهم. اللهم سلحهم بسلاح العلم.

شر كل ذي شر. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم اجعلهم معتزين بإيمانهم، اللهم اجعلهم خير سفراء.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا، ومد جذور الخير والعطاء في حياتك، وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بسم الله.

قريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين.

0: باب.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
3: هنا
4: هنا
3: هنا
4: هنا هنا هنا هنا
3: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
5: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح
4: والبرامج المفيدة
3: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
4: هنا أثير الروح.

0: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة التوبة بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة التوبة. اللهم يا من يغفر الزلات،
1: اللهم يا من يغفر الزلات
0: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك
1: أسألك
0: يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من جزء الذاريات بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من جزء الذاريات.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. وفي رواية: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
3: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
3: أثير الروح.
1: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة الشورى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما

فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم

تَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم،

ربهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد.

قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.

نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور

ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله

بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ

كِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش

والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه

النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ.

وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة

مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۚ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۗ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبْهُمْ

أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله

وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض

0: من سورة الشورى استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة كانت بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب
2: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
3: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورتي الفاتحة والبقرة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورتي الفاتحة والبقرة.

اللهم يا واجب الوجود وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك. فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس، فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق؟ وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة يوسف عليه السلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

إن ربك عليم حكيم.